أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر.

أُخْرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi, sınır kapıları kurumunu ziyaret ederek kurumun devletin ekonomik, güvenlik ve egemenlik kapısı olduğunu vurguladı. Zeydi, sınır kapılarının otomasyon projesinin hızla tamamlanması ve yolsuzluk girişimlerinin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Zeydi, sınır kapılarındaki yolsuzlukla mücadele en önemli öncelik olacak ve önümüzdeki dönemde bu yönde daha önce görülmemiş önlemler alınacak dedi. Başkomutan sözcüsü Sabah El Numan, Zeydi hükümetinin ilk 100 günü güvenlikte yeni bir dönemin temelini attı dedi. Başkomutanın ofisi müdürü Orgeneral Abdülemir Eşimeri, Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmesini reddettiğini ve komşu ülkeleri tehdit etmeme yönündeki tutumunu yineledi. Petrol Bakanı Basmeli Badi, Ağustos ayının başından bu yana petrol ihracatımız günlük 2 milyon varile ulaştı dedi. Ulaştırma Bakanı El Hüseyni, İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu uçağının Bağdat'a geri dönmeye zorlanması olayı nedeniyle özel kalem müdürünü görevden aldı. Parlamento Dürüstlük Komisyonu üyesi Duha El Kasır, yolsuzlukla mücadele siyasi çevre, halk ve yargı tarafından destekleniyor dedi. Parlamento Maliye Komisyonu üyesi İhlas Eddüleymi, Maliye Bakanlığı 2027 bütçesini hazırlamaya başladı dedi. Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele teşkilatı Erbil'de koalisyon güçleri tarafından 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Dürüstlük Komisyonu'na bağlı bir ekip Elektrik Bakanlığı Ulaştırma ve Dağıtım İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Halit Gaza'yı gözaltına aldı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Divaniye'de sahte atama yapan tehlikeli bir şebekenin çökertildiğini açıkladı. Sınır Kapıları Kurumu, Zırbatıya sınır kapısında kaçakçılık amacıyla hazırlanan malzemeler yüklü bir aracı ele geçirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ulusal dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirme yasasının meclis tarafından onaylanması tarihini bir adımdır dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu'nun insan onurunu hiçe sayan kışkırtıcı ve provokatif politikaları artık herkes için endişe kaynağı haline geldi dedi. Amerika Başkan Yardımcısı Vance, Hürmüz Boğazı'nda istikrarın sağlanmasının petrol ve doğal gaz fiyatlarında istikrarı güvence altına alacağını belirtti. İran Devrim Muhafızları Hava Savunma Birlikleri, Hürmüzgan Eyaleti'nde Amerika'ya ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırılarının artması konusunda uyardı. Kahire'deki Arabella Plaza, AVM'de meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يزور هيئة المنافذ الحدودية ويؤكد أنها تمثل واجهة الدولة وبوابتها الاقتصادية والأمنية والسيادية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يشدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن تهريب المخدرات والأدوية والتحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع وتقتل أبناء الشعب. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن 100 يوما الأولى لحكومة الزيدي أسست مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يؤكد رفض العراق لأي اختراق لسيادته، مجددا موقف العراق بعدم تهديد دول الجوار. وزير النفط باسم العبادي يؤكد أن الصادرات النفطية منذ مطلع آب بلغت 2 مليون برميل يوميا. وزير النقل وهاب الحسيني يقرر إعفاء مدير مكتبه على خلفية حادثة إجبار طائرة ركاب متجهة إلى إسطنبول على العودة إلى بغداد. عضو لجنة النزاهة النيابية النائب ضحى القصير تؤكد أن الحملة الحالية لمكافحة الفساد تحظى بدعم سياسي وشعبي وقضائي. عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي تؤكد أن وزارة المالية باشرت بإعداد موازنة 2027. جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم شمال العراق يعلن عن إسقاط 3 طائرات مسيرة في أربيل من قبل قوات التحالف الدولي. قوة من هيئة النزاهة تعتقل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي. جهاز الأمن الوطني يعلن تفكيك شبكة خطيرة للتزوير والتعيينات الوهمية تضم أشخاصا يشغلون مناصب مهمة في الديوانية. هيئة المنافذ الحدودية تضبط عجلة محملة بمواد معدة للتهريب في منفذ زربطي الحدودي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد مصادقة البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب، خطوة تاريخية. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن السياسة الاستفزازية والتحريضية التي ينتهجها نتنياهو والتي تدوس كرامة الإنسان باتت مصدر قلق للجميع. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن بدء تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط. نائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانس يعتبر أن عودة الاستقرار إلى مضيق هرمز ستضمن استقرار أسعار النفط والغاز. الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني تعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في محافظة هرمزغان. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة تحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين إثر انفجار وقع داخل مول أرابيلا بلازا في منطقة التجمع الثالث بالعاصمة المصرية القاهرة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان أف أم الفضائية.
0: تركمان أف أم بعدد فريكانسمس 89.9.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Petrol Bakanlığı benzin, gaz yağı ve sıvı gaz üretimi kapasitesini artırmak için Japon şirketiyle anlaşma imzaladı. Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Korgeneral Ömer Adnan Elvaili, Başbakanın kurum merkezine yaptığı ziyaretin yolsuzlukla mücadele ve denetim çalışmalarına büyük destek sağladığını belirtti. Genel Gümrük İdaresi Genel Müdürü Samir Kasım Etay, yılın ilk 7 ayında 2,5 trilyon dinar gelir elde edildiğini açıkladı. Kerkük Sünni Vakıf Dairesi Leyla Nahiyesi'ne bağlı Ricdaybat Köyü'nde yatırıma tahsis edilen arazide mezarlık bulunduğuna dair herhangi bir kanıtın olmadığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Rusaf ve Suçla Mücadele Müdürlüğü'nün 2 haftada çeşitli suçlardan aranan 218 şüpheliyi yakaladığını açıkladı. Rusaf ve Polis Komutanlığı güçleri gerekli resmi izinleri olmadan 15 drone bulunduran 2 şüpheliyi yakaladı. Basit Polis Komutanlığı bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir vatandaşın yaralandığını ve olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Türkiye Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yakında bir ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiğini açıkladı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de İsrail'in düzenlediği 3 hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, direnmeye devam edeceklerini, teslim olmayı ve ülkelerinin egemenliğinin ihlal edilmesini kabul etmeyeceklerini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının Amerika'nın koşulları kabul etmesine bağlı olduğunu söyledi. Amerika Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın Amerikan topraklarına dahil olduğunu yakında açıklayacağını söyledi. Amerikan donanması USS Lincoln uçak gemisinin görevini başarıyla tamamladığını ve yakında ülkeye döneceğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin 12 saatte Rusya toprakları üzerinde 221 Ukrayna drone'unun düşürüldüğünü açıkladı. Endonezya açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede tsunami ihtimaline karşı uyarı yapıldı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. وزارة النفط توقع اتفاقا مع شركة جي جي سي اليابانية لتعزيز الطاقة الانتاجية لمنتجات البنزين وزيت الغاز والغاز السائل. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي يؤكد أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر الهيئة تمثل دعما كبيرا لجهود مكافحة الفساد وتطوير العمل الرقابي. المدير العام لهيئة الجمارك العامة ثامر قاسم الطائي يعلن تحقيق إيرادات تقدر بتريليونين ونصف المليار دينار خلال 7 أشهر من العام الحالي. دائرة الوقف السني في كركوك تنفي وجود أي دليل يثبت أن قطعة الأرض المخصصة للاستثمار في قرية رجيبات التابعة لناحية ليلان جنوب المحافظة تضم مقبرة. وزارة الداخلية تعلن عن تمكن مديرية مكافحة إجرام الرصافة من الإحاطة ب 218 متهما بجرائم متنوعة خلال أسبوعين. قوات قيادة شرطة الرصافة تلقي القبض على متهمين بحوزتهما 15 طائرة درون دون موافقة رسمية. قيادة شرطة واسط تعلن الإحاطة بمتهمين بعد حادث إطلاق نار على منزل وإصابة مواطن. السفير التركي في دمشق نوح يلماز يكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوريا. 6 ضحايا جراء 3 غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدة النبطية الفوق وأطراف بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوب لبنان. أمين عام حزب الله نعيم قاسم يقول: سنبقى صامدين ولن نقبل بالاستسلام وبانتهاك سيادة بلادنا. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي يؤكد أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بالتزام واشنطن بشروطنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. البحرية الأمريكية تعلن أن حاملة الطائرات لينكولن أدت مهمتها بنجاح وستعود للوطن قريبا. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 221 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر يضرب سواحل إندونيسيا، وتحذيرات من احتمال حدوث أمواج تسونامي في المنطقة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. وزارة النفط توقع اتفاقا مع شركة جي جي سي اليابانية لتعزيز الطاقة الانتاجية لمنتجات البنزين وزيت الغاز والغاز السائل. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي يؤكد أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر الهيئة تمثل دعما كبيرا لجهود مكافحة الفساد وتطوير العمل الرقابي. المدير العام لهيئة الجمارك العامة ثامر قاسم الطائي يعلن تحقيق إيرادات تقدر بتريليونين ونصف المليار دينار خلال 7 أشهر من العام الحالي. دائرة الوقف السني في كركوك تنفي وجود أي دليل يثبت أن قطعة الأرض المخصصة للاستثمار في قرية رجيبات التابعة لناحية ليلان جنوب المحافظة تضم مقبرة. وزارة الداخلية تعلن عن تمكن مديرية مكافحة إجرام الرصافة من الإحاطة ب 218 متهما بجرائم متنوعة خلال 2 أسبوع. قوات قيادة شرطة الرصافة تلقي القبض على متهمين بحوزتهما 15 طائرة درون دون موافقة رسمية. قيادة شرطة واسط تعلن الإحاطة بمتهمين بعد حادث إطلاق نار على منزل وإصابة مواطن. السفير التركي في دمشق نوح يلماز يكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوريا. 6 ضحايا جراء 3 غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدة النبطية الفوق وأطراف بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوب لبنان. أمين عام حزب الله نعيم قاسم يقول سنبقى صامدين ولن نقبل بالاستسلام وبانتهاك سيادة بلادنا. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي يؤكد أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بالتزام واشنطن بشروطنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. البحرية الأمريكية تعلن أن حاملة الطائرات لينكولن أدت مهمتها بنجاح وستعود للوطن قريبا. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 221 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر يضرب سواحل إندونيسيا وتحذيرات من احتمال حدوث أمواج تسونامي في المنطقة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: Her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı Erşet Salih, mağdurlar yasasının değiştirilmesini ve 18 yaşından küçük Türkmen tutsakların da kapsama alınmasını talep etti. Ulusal Devlet Güçleri İttifakı Başkanı Ammar el-Hekim ve Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadil Amiri, Zeydi Hükümet'in hizmet, reform ve yolsuzlukla mücadele görevlerini desteklediklerini belirtti. Petrol Bakanlığı, benzin, gaz yağı ve sıvı gaz üretim kapasitelerini artırmak üzere Japon JGC şirketiyle anlaşma imzaladığını açıkladı. Başbakan Danışmanı Musir Muhammed Salih, hükümetin ilk 100 günü ekonomisinin yapısını reform etmeye yönelik siyasi iradeyi ortaya koyduğu açıklamasını yaptı. İkamet İşleri Müdürlüğü, yabancı işçilerle ilgili hukuki süreci açıklayarak vize verilmesi işlemlerine birden fazla kurumun katıldığını belirtti. Güvenlik Medya Başkanı Kor General Saad Mahan, silahın devletin elinde toplanması kararının güvenlik kurumlarına bağlı olmayan grupları da kapsadığını vurguladı. Kerkük'te Sünni Vakfı Dairesi, Leylan nahiyesine bağlı Ricebat Köyü'nde yatırıma tahsis edilen arazide mezarlık bulunduğunu kanıtlayan herhangi bir delilin olmadığını açıkladı. Divaniye'de uyuşturucuyla mücadele ekipleri, çatışma sonrası üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir satıcıyı yakaladı. Vasıt Polis Komutanlığı, bir evin silahla taranması ve bir vatandaşın yaralanması olayının şüphelerini yakaladı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yakın zamanda bir ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının Washington'un İran'ın şartlarına uymasına bağlı olduğunu belirtti. ABD donanması, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin görevini başarıyla tamamladığını ve yakında ülkeye döneceğini duyurdu. Endonezya yakınlarında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede tsunami olasılığına karşı uyarılar yapıldı. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
2: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي يطالب بتعديل قانون الناجيات وشمول المختطفين التركمان دون سن 18 عاما. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري يؤكدان دعم حكومة الزيدي في مهامها الخدمية والإصلاحية ومكافحة الفساد. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي يؤكد أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر الهيئة تمثل دعما كبيرا لجهود مكافحة الفساد وتطوير العمل الرقابي. وزارة النفط توقع اتفاقا مع شركة جي جي سي اليابانية لتعزيز الطاقة الانتاجية لمنتجات البنزين وزيت الغاز والغاز السائل. مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح يؤكد أن 100 يوما الأولى من عمر الحكومة أظهرت إرادة سياسية لإصلاح بنية الاقتصاد. مديرية شؤون الإقامة تفصل الآلية القانونية للعمالة الأجنبية وتؤكد اشتراك عدة جهات بإجراءات منح التأشيرة. المدير العام لهيئة الجمارك العامة ثامر قاسم الطائي يعلن تحقيق إيرادات تقدر بتريليونين ونصف المليار دينار خلال 7 أشهر من العام الحالي. رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن يؤكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يشمل الجهات غير المرتبطة بالمؤسسات الأمنية. وزير الكهرباء علي سعد وهيب يقرر إعفاء المدراء غير المطابقين للوصف الوظيفي. اللجنة العليا المعنية بتنفيذ بنود الاتفاق الأمني بين العراق وإيران تعقد اجتماعها في أربيل. دائرة الوقف السني في كركوك تنفي وجود أي دليل يثبت أن قطعة الأرض المخصصة للاستثمار في قرية رجيبات التابعة لناحية ليلان جنوبية المحافظة تضم مقبرة. مكافحة المخدرات بالديوانية تعلن القبض على تاجر بحوزته مواد مخدرة بعد الاشتباك معه. وزارة الداخلية تعلن عن تمكن مديرية مكافحة إجرام الرصافة من الإطاحة ب 218 متهما بجرائم متنوعة خلال أسبوعين. قيادة قوات شرطة الرصافة تلقي القبض على متهمين بحوزتهما 15 طائرة درون دون موافقة رسمية. قيادة الشرطة واسط تعلن الإطاحة بمتهمين بعد حادث إطلاق نار على منزل وإصابة مواطن. السفير التركي في دمشق نوحي الماز يكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوريا. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب البلاد منذ فجر السبت إلى 11 قتيلا و19 جريحا بينهم أطفال ونساء. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بالتزام واشنطن بشروط طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. البحرية الأمريكية تعلن أن حاملة الطائرات لينكولن أدت مهمتها بنجاح وستعود للوطن قريبا. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 221 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر يضرب سواحل إندونيسيا وتحذيرات من احتمال حدوث أمواج تسونامي في المنطقة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
2: تركمان اف ام بعدد فريكانسımız 89.9.

0: جد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: سهلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: يتحلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM radyosundan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı Erşet Salih, mağdurlar yasasının değiştirilmesini ve 18 yaşından küçük Türkmen tutsakların da kapsama alınmasını talep etti. Ulusal Devlet Güçleri İttifakı Başkanı Ammar-ül Hekim ve Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadil Amiri, Zeydi Hükümeti'nin hizmet, reform ve yolsuzlukla mücadele görevlerini desteklediklerini belirtti. Petrol Bakanlığı, benzin, gaz yağı ve sıvı gaz üretim kapasitelerini artırmak üzere Japon JGC şirketiyle anlaşma imzaladığını açıkladı. Başbakan Danışmanı Musir Muhammed Salih, hükümetin ilk 100 günü ekonomisinin yapısını reform etmeye yönelik siyasi iradeyi ortaya koyduğu açıklamasını yaptı. İkamet İşleri Müdürlüğü, yabancı işçilerle ilgili hukuki süreci açıklayarak vize verilmesi işlemlerine birden fazla kurumun katıldığını belirtti. Güvenlik Medya Başkanı Kor General Saad Mahan, silahın devletin elinde toplanması kararının güvenlik kurumlarına bağlı olmayan grupları da kapsadığını vurguladı. Kerkük'te Sünni Vakfı Dairesi, Leylan nahiyesine bağlı Ricebat Köyü'nde yatırıma tahsis edilen arazide mezarlık bulunduğunu kanıtlayan herhangi bir delilin olmadığını açıkladı. Divaniye'de uyuşturucuyla mücadele ekipleri, çatışma sonrası üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir satıcıyı yakaladı. Basit Polis Komutanlığı, bir evin silahla taranması ve bir vatandaşın yaralanması olayının şüphelerini yakaladı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yakın zamanda bir ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının Washington'un İran'ın şartlarına uymasına bağlı olduğunu belirtti. ABD donanması, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin görevini başarıyla tamamladığını ve yakında ülkeye döneceğini duyurdu. Endonezya yakınlarında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede tsunami olasılığına karşı uyarılar yapıldı. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي يطالب بتعديل قانون الناجيات وشمول المختطفين التركمان دون سن 18 عاما. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري يؤكدان دعم حكومة الزيدي في مهامها الخدمية والإصلاحية ومكافحة الفساد. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي يؤكد أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر الهيئة تمثل دعما كبيرا لجهود مكافحة الفساد وتطوير العمل الرقابي. وزارة النفط توقع اتفاقا مع شركة جي جي سي اليابانية لتعزيز الطاقة الانتاجية لمنتجات البنزين وزيت الغاز والغاز السائل. مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح يؤكد أن 100 يوما الأولى من عمر الحكومة أظهرت إرادة سياسية لإصلاح بنية الاقتصاد. مديرية شؤون الإقامة تفصل الآلية القانونية للعمالة الأجنبية وتؤكد اشتراك عدة جهات بإجراءات منح التأشيرة. المدير العام لهيئة الجمارك العامة ثامر قاسم الطائي يعلن تحقيق إيرادات تقدر بتريليونين ونصف المليار دينار خلال 7 أشهر من العام الحالي. رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن يؤكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يشمل الجهات غير المرتبطة بالمؤسسات الأمنية. وزير الكهرباء علي سعد وهيب يقرر إعفاء المدراء غير المطابقين للوصف الوظيفي. اللجنة العليا المعنية بتنفيذ بنود الاتفاق الأمني بين العراق وإيران تعقد اجتماعها في أربيل. دائرة الوقف السني في كركوك تنفي وجود أي دليل يثبت أن قطعة الأرض المخصصة للاستثمار في قرية رجيبات التابعة لناحية ليلان جنوبي المحافظة تضم مقبرة. مكافحة المخدرات بالديوانية تعلن القبض على تاجر بحوزته مواد مخدرة بعد الاشتباك معه. وزارة الداخلية تعلن عن تمكن مديرية مكافحة إجرام الرصافة من الإطاحة ب 218 متهما بجرائم متنوعة خلال أسبوعين. قيادة قوات شرطة الرصافة تلقي القبض على متهمين بحوزتهما 15 طائرة درون دون موافقة رسمية. قيادة الشرطة واسط تعلن الإطاحة بمتهمين بعد حادث إطلاق نار على منزل وإصابة مواطن. السفير التركي في دمشق نوح يلماز يكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوريا. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب البلاد منذ فجر السبت إلى 11 قتيلا وتسع عشر جريحا بينهم أطفال ونساء. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بالتزام واشنطن بشروط طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. البحرية الأمريكية تعلن أن حاملة الطائرات لينكولن أدت مهمتها بنجاح وستعود للوطن قريبا. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 221 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر يضرب سواحل إندونيسيا وتحذيرات من احتمال حدوث أمواج تسونامي في المنطقة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: تركمان اف ام بعدد فريكانسımız 89.9.
3: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız duygusal şarkılarla devam ediyor.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM'de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.